0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

مرحبا مجددا أعزائي وأهلا بكم في متابعة كلمة الله. أتحدث إليكم عن السلوك بالإيمان، الحياة بالإيمان، كما جاء هذا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11. تحدثت قبلا عن ما هو الإيمان وكيف عاش الآباء بالإيمان، بدءا بهابيل وأخنوخ وإبراهيم وسارة وغيرهم، وكيف نغترب بالإيمان في هذه الأرض مثلهم، مثل ما عاشوا غرباء نحن أيضا نعيش غرباء في انتظار الوطن السماوي. تحدثت عن إيمان إسحاق عند موته، عندما بارك يعقوب وعيسو، عن إيمان يعقوب عندما بارك حفيديه أفريم ومنسة. أتحدث الآن عن إيمان يوسف. يقول في الآية 22 من عبرانيين 11: بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. يوسف في الحقيقة شخصية محببة، أظهر رحلة إيمان قوية في كل حياته، في صباه، في بيت أبيه، في علاقته بإخوته، وفي بيت فطفار قاوم الإغراء وقاوم الخطية وقاوم الشهوة. كان أمينا للرب في السجن، وأمينا للرب وهو على العرش، أمين في أحلك الظروف وأصعب الأماكن، وكان في نفس الأمانة وهو على عرش مصر يحكمها. الأمانة للرب لا تتجزأ، لا تتغير باختلاف الظروف. تصرف بأمانة مع إخوته ومع والده وفي تربيته لولديه، لكن كاتب العبرانيين يتجاوز كل هذا، مع أن كل هذا يترجم الإيمان الذي عاشه يوسف، لكن يذهب مباشرة إلى لحظة موته ووصيته من جهة عظامه، ليظهر لنا إيمان إنسان في مواجهة الموت بينما لم يتحقق أي شيء بعد من مواعيد الرب القديمة للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الرب أعطى مواعيد لإبراهيم 200 سنة قبل هذا الميعاد، قبل موت يوسف، والأحفاد يعيشون في مصر وليس في كنعان، ليسوا فقط مغتربين عن أرض كنعان لكن يعيشون بعيدين عن الأرض. نعم إسحاق ويعقوب وإبراهيم عاشوا مغتربين في أرض كنعان، لكنهم الآن ليسوا حتى في أرض كنعان نفسها، بل هم مغتربين عن أرض الغربة نفسها، وهذا يجعل الإيمان أقوى وأقوى. بعد يوسف 200 سنة قاد موسى الشعب في الخروج، وبعد 40 سنة تيهان في البرية دخلوا الأرض. رغم ذلك أشار يوسف إلى خروجهم وأوصاهم من جهة عظامه، كان لديه يقين كامل فيما لم يره بعد. بفعله هذا، بفعل الإيمان هذا، وهو يموت وهو يذكر خروجهم وهو يوصي من جهة عظامه، أظهر أنه منفصل عن مصر وعن كل ما فيها. يحكم مصر، ملك في أرض مصر، لكنه يعلن أنه مغترب في أرض مصر، وليست مصر هي أرض الميعاد، لكنهم سيخرجون يوما إلى أرض الميعاد. لم يرغب في قبر فخم مثل ملوك مصر وفرعنة مصر، بل في حقل المكفيلة، قبر إبراهيم وسارة تدفن عظامه. وصارت عظامه تذكارا قويا دائما يعين شعبه على التطلع إلى أرض الميعاد، إلى الخروج. العظام في القبر ترفع أعين الشعب إلى الفداء بالخروج من مصر والاستيطان في أرض الميعاد. أوصى من جهة عظامه لكي يظل الشعب يتذكر دائما أنه عندما يأتي وقت الخروج يجب أن يأخذوا هذه العظام معهم. صورة قوية ومؤثرة في الحقيقة، تذكرنا بقبر المسيح الفارغ الذي يأخذ أنظارنا وقلوبنا ورجاءنا إلى وطننا، إلى السماء التي ننتظر منها مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليشابه صورة جسد مجده. قبر وعظام يوسف كانت تساعد الشعب في التطلع إلى أرض كنعان، لكن قبر المسيح الفارغ يجعل عيوننا إلى السماء. كان قبر يوسف يجعلهم يتذكرون أنهم ليسوا من مواطني مصر، بل هم مغتربين في مصر،
وهكذا قبر وقيامة المسيح يجعلنا نتذكر دائما أننا غرباء في هذه الأرض، ويوما ما سنذهب إلى وطننا السماوي. بالإيمان يوسف قال لهم في تكوين 50-24: سيفتقدكم الله ويخرجكم من هذه الأرض إلى الأرض التي وعد أباءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان يعلم أن وعد الله صادق وأنه سيتحقق في وقته. أوصى من جهة عظامه كفن يوسف، ظل كأنه لم يدفن أو العظام لم تدفن 400 سنة وأكثر إلى أن أخذت مع الشعب. كان شاهدا صامتا عبر السنين وتشجيعا وتحفيزا لانتظار مواعيد الرب. امتحن إيمان يوسف بعد موته بسنين كثيرة. طوال ذلك الوقت كان إذا أحد أبناء الإسرائيل يسأل: لماذا لم يدفن يوسف يا أبي؟ لماذا هذه العظام مثل باقي العظماء في مصر؟ يقول الجواب: لأن هذا الإنسان العظيم يوسف لم يرد أن يدفن في مصر لكن في أرض الميعاد. أحبائي، طرق الله غير طرق البشر وأفضل من طرق البشر. الله يتكلم ويعلن سيادته الإلهية وسلطانه ومشيئته. علينا أن نهزم كل عادات وموروثات الشعوب المحيطة بنا ونتمسك بكلمة الله. كآباء وكأجداد نهتم أن نترك ميراث للأبناء أو أموال أو بيوت أكثر مما نهتم أن نترك لهم إرثا روحيا وحياة تقوى وسيرة مباركة، لكي يتذكروننا فيشكرون الرب، ليس لأجل ما تركنا لهم من أموال أو بيوت، وقد لا نترك لهم شيئا من هذا، لكن أفضل شيء هو أن نترك لهم إرثا روحيا، حياة تقوى وقداسة وشهادة آمينة صادقة للرب، رائحة المسيح الزكية نعيشها ونعكسها من حولنا. ما أحوج العالم الذي نعيش فيه إلى أناس يعيشون بالإيمان ويسلكون بالإيمان ويتطلعون إلى المستقبل بالإيمان. يبارككم الرب، يغنيكم الرب، لكي تتركوا لأبنائكم وأحفادكم إيمانا وتقوى وسيرة جميلة وشهادة قوية صادقة، حتى أننا كما نتذكر آباء العهد القديم في إيمانهم يتذكرنا أبناؤنا وأحفادنا أيضا في إيمانهم إذا تأنى الرب. يبارككم الرب ويبارك حياتكم. آمين.

أهلا بك مستمعي الكريم في تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. كلمنا رب النهاردة في تأمل تحت عنوان حيلة شيطانية وسندة إلهية. سفر الخروج الإصحاح الأول يقول لنا الكتاب أنه قام ملك جديد على مصر. الملك الجديد ده ما كانش يعرف يوسف ولا فارق معاه كل العظمة والروعة والخير اللي الرب استخدم فيه يوسف لشعب مصر، وبدأ يخاف من الجماعة اللي هم الإسرائيليين لحسن يكتروا، ولما الشعب يكتر ممكن يتحالفوا مع أي ملك آخر ضد فرعون وضد المصريين. ففكر في حيلة شيطانية. ايه هي الحيلة دي؟ يقول كتاب في عدد 10 قال هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا. طيب تعمل ايه؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. الفكرة ان هو علشان عايز الشعب يكون مضغوط، والشعب دايما ما عندوش وقت يفكر، والشعب ما عندوش استعداد يتحالف مع اي شخص اخر، الافضل حاجة زود عليه الشغل، زلوا اكتر، سخروا اكتر، ارهقوا اكتر، اتعبوا اكتر، اوجعوا اكتر. فكل ما يضغط ويتخنق اكتر واكتر ما يبقاش عنده اي قوة ولا اي استعداد انه يتحالف مع اي حد ضدنا او يكون ماشي عكسنا. نفس الحيلة بالظبط اللي عدو الخير بيعملها معانا، يزود علينا التسخير، الشغل، الأعباء، عولان الهم، خوفنا من بكرة، خوفنا من المستقبل، خوفنا من الضغوط، يزود مشاكل، يزود أعباء، يزود هموم، يزود أي مؤامرات أو ضيقات من عدو الخير، ويخليني دايما كل دماغي وكل تفكيري وكل تركيزي في نفسي، مشكلتي، ضيقاتي، أعبائي، فما عنديش وقت اني افكر في الاحسن ولا يكون عندي طموح ولا ربنا يكون بيستخدمني او بيباركني. السبب لانه ابليس عرف يزود الاعباء، عرف يخليني مسخر للضيقات، مسخر للمشاكل، مسخر للتجارب، مسخر لاشياء بتكسرني وتوجعني وتتعبني. فعلا حيلة شيطانية، زيادة الاعباء، كثرة الضيقات، تشتيت الفكر، الخوف من الغد، كلها محاولات يائسة من عدو الخير علشان ما نفكرش في حياتنا الروحية، علشان ما نكبرش روحيا، علشان يقتل فينا كل رؤية ويقتل فينا كل طموح. بس خليني أشجعكم اللي حصل بعدها، ودي بقى السندة الإلهية، السندة السماوية. اسمعوا معي بيقولي بعدها على طول، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. شكرا لله من كل القلب. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. هم قالوا لما نسخرهم، لما نتعبهم، لما نكسر مجادفهم هيكون كل همهم بس يدوب ان الواحد يأكل أكل عيشه ويبدأ ينام يريح ساعتين ويقوم يشتغل. فالشعب ده كل ما نزله أكتر حتى مش هيفكر أنه لا يخلف ولا ينجب ولا يكون عنده أي طموح. بس الغريب على قد ما زلوهم ناموا وامتدوا، والشعب تكاثر، والشعب بقى شعب كتير، والشعب بقى شعب قوي. في اسم يسوع أنا بصلي في كل مرة إبليس عايز يحدك، إبليس عايز يكسرك، إبليس عايز يوقفك عند حتة معينة، يكون ده قوة من الرب أنك تنمو وتمتد، أن كل حد فينا،
كل حد فينا بيسمع هذه الرسالة أن رب دي له قوة ونمو وامتداد، والضيقة والأزمة يولد فينا تحدي، يولد فينا قوة. في أنواع كتير من المعادن ما بتبقاش قوية إلا عندما تدخل إلى درجات الانصهار، عندما تدخل إلى بوتقة الألم، عندما تدخل إلى فرن التجارب. المعادن الثمينة الغالية ما بتطلعش غالية من فراغ، لكن بعد ما بتدخل في حالة من الانصهار ودرجات الحرارة العالية جدا جدا جدا. كل مرة سمح الرب أنه حد فينا يدخل تجربة درجة حرارتها عالية، يدخل أزمة يمكن نسميها بلوى محرقة، بيكون الهدف منها مش الكسر والحرق لكن القوة والاستخدام والبركة والمسحة. عارفين شعب الله إيه اللي حصل له بعد كده؟ قال عنهم فاختشوا، والكتاب أن المصريين اختشوا من بني إسرائيل. هم سخروهم علشان يخوفوهم، كانت النتيجة هم اللي خافوهم. أقول تاني، المصريين أذلوا الإسرائيليين شعب الله علشان يكسروهم ويخوفوهم. لما ربنا أكرم شعب الله والشعب نما وعلى وكثر وامتد، النتيجة إنه المصريين هم اللي خافوا، زي ما بيقولوا انقلب الساحر على الساحر. كل مرة عدو الخير بيحضر لك حفرة علشان يكسرك، يستخدم الرب الحفرة مش إنها تكسرك، إنها تقويك وإنها تعليك. يمكن الأيام دي بتمر بأزمة معينة، بتمر بأزمة أو ضيقة معينة. صلي معايا يا رب في اسم يسوع، حول هذه الأزمة وهذه الضيقة إلى أن تمنحني قوة وتشجيع وبركة، واطلع منها أكثر مثابرة، أكثر إصرار، أكثر قوة، أكثر تحدي. مش علشان أنا شاطر، مش علشان بقى عندي خبرات، مش علشان أنا ليا تاريخ وعمر وخبر أبدا، لكن علشان أنت موجود وأنت شايف وأنت حي وأنت صادق وأنت صالح وأنت حكيم وأنت أمين. عشان كل الصفات اللي فاتت اديني قوة ومعونة خاصة في كل أزمة وكل تجربة. صلاتي لكم ومعكم إخوتي الأحباء، والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

صحيح، إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً، فالمحبة لا تسقط أبداً. وإحنا بنحبك، إحنا بنحبك لأنك أحببتنا أولاً. عشان كده بقول لك يا غالي، مريض بحبك، مريض بحبك وما يلزمنيش طبيب يدويني، وبحب حبك وبحب حبك يحويني. مش شطارة فيا ولا بطولة مني، حبيتني قبلاً وحبك قدر بقوة يسبيني. مريض بحبك، مريض بحبك وبقول زيد وعديني، وبحبك السابي فوق جبال عديني. ده أنا راغب يكون حبك ليا أنفاس، ويكون الأساس لكل حياتي وديني.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable and there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا. من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل.

92.3 FM البرنامج المصرية. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف، لا يضايقني أنني أتقدم ببطء، يضايقني جدا ألا أتقدم. إذا غيرت أفكارك تغير عالمك. السعادة تنتقل بالعدوى، لا تنتظر عدوى أحد، كن حاملا لهذا الميكروب. من يعمل اليوم بعقلية الأمس فلن يحقق شيئا غدا. لص مرة لص أبدا. الفلوس تعرف طريقها إلى جيوب الأغنياء دائما. لا تفتح مخك لدرجة أن يسقط من دماغك. راحة الضمير أكبر دليل على ضعف الذاكرة.

92.3 FM البرنامج المصري. ماذا تعرف عن الصدفة؟ الصدفة تحمل جانبا ساحرا ومفاجئا، فهي تمنحنا لحظات خالية من الانتظار، وقد تكون حلوة عندما تغير حياتنا للأفضل، تقربنا من أشخاص مميزين أو تضعنا في المكان المناسب بالوقت المناسب. لماذا تكون الصدفة جميلة؟ خالية من التوقعات، أجمل ما في الصدفة أنها تأتي دون تخطيط مسبق، مما يضاعف من حجم الفرحة عند حدوثها. صناعة العلاقات، تلعب الصدف دورا كبيرا في التعرف على أشخاص قد يصبحون من أقرب الناس إلينا، والذين قد يصعب تكوين علاقة معهم بالطرق العادية. كسر الروتين، تضعف الصدفة الجميلة بهجة وتفاصيل غير متوقعة تغير مجرى يومك وتكسر أسلوب الحياة المعتاد. هل كل الصدف حلوة؟ قد تكون بعض الصدف غير مرحب بها أو مزعجة، خاصة تلك التي طلعنا في مواقف محرجة أو غير متوقعة. الصدفة والقدر، يرى البعض أن الصدفة ليست مجرد أمر عشوائي، بل هي جزء من القدر الذي يخبئ لنا الأحداث لحكمة معينة. أجمل ما في الصدفة إنها خالية من الانتظار. وأخيرا، ما معنى صدفة جميلة؟ الصدفة الجميلة هي هدية القدر التي تأتي بأجمل الكلمات والعبارات. مثلا، أنت أجمل صدفة وأعظم هدية، وكل صدفة تحمل معها بداية جديدة، والصدفة التي تعانق القلب هي التي تبقى. ودي طبعا كانت أحلى صدفة، أجمل صدفة وأعظم هدية. وبعدين دلوقتي نسمع عبد الحليم قال إيه على الصدفة.

حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة

خلقتني تغير حالي وتبدلت لوحدي في ثانية. صدفة قابلتك ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا. صدفة لقيتني تغير حالي وتبدلت لوحدي في ثانية. خدني جمال الروح والخفة، خدني جمال الروح والخفة.

بالصدفة لما قابلتك مرة صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك.

92.3 FM البرنامج المصري. عندنا معلومتين النهاردة حلوين هنقولهم لكم. كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن أفضل الوسائل المتخذة لعلاج نزلات البرد والمتمثلة في الكحة والتهاب الحلق والرش وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام أسلحة الطبيعة. وأشارت الدراسة إلى أن إضافة الكاري، وهو أحد البهارات الحارة الشهيرة، إلى أطباق الطعام المختلفة يساهم بشكل كبير في علاج نزلات البرد والحد من أعراضها وتخليص الإنسان من احتقان وألام الحلق، وذلك حسب ما نشر مؤخراً بصحيفة الديلي ميل البريطانية. وأوصى المسؤول الأول عن الدراسة المرضى الذين يعانون من نزلات البرد واحتقان الحلق بتناول الأطعمة الغنية بالكاري، حيث يساهم في زيادة إفرازات اللعاب والحد من السعال وتقلل أعراض احتقان الحلق حسب ما ظهر من النتائج، لافتا إلى أن غالبية البهارات والتوابل بشكل عام تحتوي على مواد لها خصائص مضادة للفيروسات، ولذا نصح باستخدام مؤكدا أن الميزة الأكبر في تلك العلاجات الطبيعية أنها زهيدة الثمن، بالإضافة إلى أنها آمنة وفعالة للغاية. ومن النباتات الشعبية المعروفة والمستخدمة أيضا في علاج التهاب الحلق نبات الخبيز، وهما يبعان عند العطار طبعا، بتاخديهم وبتغليهم وبتاخدي منهم. جربي مش هتخسري حاجة. ودي أول معلومة. أما المعلومة التانية بتقول يعد البصل من أهم الأطعمة من حيث أهميتها وفوائدها الصحية، رغم ما يسببه من بعض المتاعب للسيدات عند الطهي والتأشير بسبب الرائحة والدموع. فبيقول استشاري السمنة والنحافة إنه لو تعرف السيدات فوائد البصل لعشت عليه وأكثرت من تناوله وتغاضت عن كل متاعبه، مؤكدا أن للبصل العديد من الفوائد، من أهمها يمكنك فرم 200 جرام من البصل ووضع نص لتر ماء معهم وتركهم للغالي على النار، ثم تصفيتهم ووضع معلقتين من العسل عليهم وتناولهم يوميا. فهذه الطريقة تقي من الإصابة بالبواسير، وأيضا تساعد في القضاء على السعال والتهاب الحلق. يمكنك وضع كمية من البصل المقطع في إناء عميق، ثم وضع القليل من السكر عليه وتركيه لمدة يوم، ثم عليك تناول الماء المستخلص من البصل حيث تقضي 3 معالق يوميا للقضاء على الرشح. جميل. كما يمكنك شوي قطعة من البصل ووضعها في مكان دمل بيمبل أو على البواسير في حالة نزولها، فالبصل كمان له فوائد جميلة. فاللي عنده رشح يجرب حكاية البصل دي.

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع عظيمة هي أعمال الله. جليد أمطار، أمطار غزيرة، عواصف التلج في كل مكان، فكيف تنعم حيوانات المناطق القطبية بالدفء وسط قسوة المناخ في معظم شهور العام؟ هنقول لكم على الثعلب بيعمل إيه. فراؤه صوفي ناعم غزير يساعده على النوم هانئا في دفئه في جحرة، أو حتى عندما لا يكون هناك غطاء سوى السماء. عجل البحر تحت جلده طبقات عديدة وسميكة من الشحم تجعله لا يشعر بالبرد، بل تدفئ جسمه وهو يسبح وسط المياه الثلجية. الأرنب القطبي ذو القدم الثلجية يستطيع السير والجري فوق طبقات الثلوج الهشة دون أن يغوص أو يغرق بجسمه الصغير. الدب القطبي فراؤه الأبيض الكثيف يحميه من الرياح القطبية فقارسة البرودة، وعندما تتسلل أشعة الشمس النادرة بحرارتها في هذه الطبيعة القاسية فإن جلده الأسود السميك يقوم بامتصاصها ويظل محتفظا بها لأطول فترة ممكنة. وقد حباه الله بفراء يظل جافا حتى وهو يسبح وسط قطع الجليد. عظيمة هي أعمال الله. عزيزي المستمع، طبعا مش بس مع شوية حرارة في الجو تخفف ملابسك، لا، احذر من الجو علشان ما تاخدش برد وبعد كده تشتكي انك انت عندك انفلونزا.

92.3 FM البرنامج المصري. عاوز تضحك شوية مع خمسة فرفشة. هنعمل مقارنة بين المرأة والموبايل. الاتنين بيوجعوا الراس، موديلاتهم كتيرة ومغرية، فواترهم عديدة ومكلفة، ذاكرة الاتنين قوية جدا، الموبايل والمرأة، ها؟ الاتنين ما تستغناش عنهم، ولا تستغنى، ما تقدرش تستغنى عن المرأة ولا عن الموبايل. ميزتهم الكلام ونقل الأخبار، بس الموبايل فيه ميزة تتفوق على المرأة. إيه هي؟ بتقدر تخليه صامت.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد. قصة العدد بعنوان كوب القهوة. دعا أستاذ جامعي طلابه الناجحين في حياتهم لزيارته وأعد لهم أكوابا من القهوة. تفاجأ الطلاب بأن الأكواب كانت مختلفة، من زجاج، بلاستيك، كريستال، بعضها رخيص وبعضها ثمين. وقال الأستاذ للجميع: اختار الأكواب الجميلة وأترك الرخيصة رغم أن الطعم واحد. قال الأستاذ: الجميع اختار الأكواب الجميلة وتركوا الرخيصة رغم أن الطعم واحد. الكوب لا يحسن طعام القهوة بل يخفيها أحيانا. حياتك هي القهوة، ووظائفكم وأموالكم هي الأكواب. طبعا المغزى من هذه القصة عزيزي المستمع: لا تدع الكوب أو المظاهر ينسيك الاستمتاع بالقهوة، جوهر حياتك.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. من روائع الفكر: لا يؤخر الله امرا الا لخير، ولا يحرمك امرا الا لخير، ولا ينزل عليك بلاء الا لخير. فرب الخير لا يأتي إلا بالخير، لذلك قل دائما الحمد لله. كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك، فكلهما معجب، الأول بحب والثاني بخبث وحسد. امشي على رجليك المكسورة، ولا تترك بصمة يدك على كتف أحد. لا يهمني من يتكلم من وراء ظهري، يكفي أنه يخرس عندما يلمح ظل قدمي. وأخيراً، الصباح ليس فقط بداية يوم جديد، إنما معجزة الرب الذي يقول: بعد الظلمة يأتي دائما النور.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لنا لقاء آخر إن شاء الله بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تي تي انا بوزا خوتري تو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالب انت كل ثلاثه صلاه بعلي شي حسابي الى وحر الساعه ملبن ساعه كنت بدو فلاي بي سراج تاخذ الزخان الساعه تي بزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعوا متينا او داونلود مشام يتفرقان
1: قرتنا بيسنا هجم الناج في حمد رالي تخيش ساخاي تلسمه الكزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلسمه الكزنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو بالناج ومدكي بالي بورين تنا
0: Azok sem kurenti mutak sinyam HARA3TBZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashalim rachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني قلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابه نسمع وين نتعنب.

بالتي أحسن إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآخر

بسم الله الرحمن الرحيم والداش سينا لي اور مقنا اتزنياو يبول لي وقبي حلف موشا او انت مقازا ويج والدي لي زي مقنا اتي حتفان مستا قدير اتا ينست ازانا امرت يخونال يزوم احد والدي لي نست ازانا حتفان وا زي مقنا اتي اوغا دلاغا لأي بيول بازال اوغا بي او انت فيري تاريخ بزال اوغاو مملح البنا ييلم لوخزنا والداش زينالي يميش زالما تقيبلوت ينبرا زال اوغبي مقرب حلبنا ابزحقر والداش زينالي حلف موشا نخشا زانا لوخ قيبتي زو يمحتل نامل سبب زوم احد تقربي بجيح نسانانا او انت ما تبالل يمسلي زال اوغبي نستنى يحنا يسا والدي لي حلف موشا نخشا زانا لوخ يبول لي يكتا وقت نستايو مينا إسا حدقر والدا سيناو زي أدب كنا أوتو نتليم ديولي دممتي ويار زالو تكتياشو متنافق بي زي بول لي يكت بي نمرا يحنا مثال زولي فدولي أدخن فريد خن بايتما دممتي زي تيو تكتياش بي والدي وميمر التايلي إنياج ياشو كتا نخشا زانا شئيو أتحبر نيوغر يماج وقبي يبول ليوما تكيبلوتم من برحل مثال زولي ينتازا الأسوء زيارة موشة ساعة الشيت بأساني أو انت كتابات خاوة دفتراج خاو شانت خا أستوب إس بي أخام إرازات خاو تبقوش بايتي بي ياشو كتا نخشا زاناو در رزيتا وقبي امر نيوغر امام بيبول ليوحل قرام تك ايبالوت بيم دلاغ العيبه يويلوحل ولكن ينتازال اسوء زيارة موشا ساعة فدولي يخنو ميل باني يوغر ويج والدي فدولي يخنو ميل تلزات تكتبه احش ايم يبول لا ميل ييلي بايتي والدي زاهر زيتاما بايتي سبيسيفيك كوش زيتا امران او انت حتفان ستنا يوغر يطون اوغبه دلاغ العيب يويلو لي فركالو اخام والداش سيناو يليت بوزال اوغاو يلمدو كت كنانوت منسا يوكو كتوا مسؤولية مطورام يلمدو كت متمالح نسيب نستيوما الزياج لي يماج زي مسالي يو يملح كت نسيب نستيو مبل او انت كلحر بايتليم وغي نبرا يوميل مثال زولي تلبس ازاخ ارازو هاخن تملحاخ مو آنن املح لخاخ بسكليت بي متفيق اللي سوزا السرا حمست دقيقة وا سلاة بحر لي السرا حمست دقيقة مليت آن تخشاخ مو احد تقر بي ساسة دقيقة مليت آن تخشاخ كوت لأي بزيد كيك الو وغاج فرق زيو ظاهر انتا والديم أحد سنانم بلاي كأصو بي أحزو يمالحل يابلي لي يفرك بازال أوغام التسات يوم روح زولي كنانو تينس كتلي قرقارة عاشنيو ولكن أبزح أو آيات يمالحو زال التزياج روح زيولي يفتن يزال ما لحمزيتا أوغبي والدي لي ميمدما أزو بحل والدي بي كوي موشما أو إلى البيت ما والديو متبراجة يخنال أزوك الصوم والداشو أتوشو بايتي بي أوشو بايتي ويمال حالو مثال زولي أو أتل بايتي التايلي الشيت بأساني بايتي والداش تبيتك إبالوتي نبرحل أسو والدي تبي أزو بي إمران ميمر نسو موك زي خشلي بايتي ميمر زي مسلي أغبي متي وقتو من يماجما امرانو تستي بي يتقبلو بوزال اوغاو طب موشا يتخيشال مثال زولي منيت وقت زخانة ساعة اخا حفل ما دفان خوستو بو مني انا الوا اخا سات ساعة خانة منيت وقت انت بايتي بي امران زل مسالة اوغا بي والديو اتي وقنيو ييو زانة ساعة اوا آياج يناسو زال قراراج بي متقراقب ينبري بيوميل أحد قر زيمر يشيئي بي
كل إحر بايجر والداتهم ييو يتنافقوما يا شوزال دفن بهم كل إحر بايتي يبس حالو الزوكسو أوا آيات هرار وقت بي والديو زل كتب إكاب يا شولي فركالو ييلي بايتي والديو مقطع بيكت إلى وأسر حيلكنا ليجر الزوما بين بي والديم أوش زايو شئيو يا شلي فركال والديو كلك إنا أوت حتفان زينا أوغا كل سأم والداش لي يبول لي يزالوا الزياج يتقبلوا ما دلاغ لأيب يويلو لي يفركو بوزال أوغا ومملح حلبنا ويجنس يبي قرام أوغا وأتليمت نيوغر كل إيك الزيو ليم يليت بوزال أوغا وموقع يلم دكوت هدف في نبري كتوا ويجنس يبي إشوت وال موشة متليمد زيك آنانو لو هدف لي كوشتي نبريوما كينانوت منسا يوكو كوت أوغا إكفتي ليوحل آخر بيم كل ما أقلوا حكمة وكلتنا فأنا أور أوغا بي والدا سنيالي حتفانوا مكناتي زينات ألس الزوكو السوم يتبيكو بو نخشا كينانوتو الزياش لمقازة بي أور أوغاو زكنا نيوسا والدا سنيا حيي بايتما متقبل زيوم يزايدال يي أين زي أور متمامر أوا أيوا والداش ما بين بي مترخب زوم فيز بي يقوم سيت على زالة أور بي زي تيخلا غار حواز يتريخ بال ييلوخ زي تكورسيو منار الهدى مجلة بينتا زي تينا بخين ليم اللهم كان يديج وقت محرير زنيبي نترايك أسي الله لأمانه.

0: zai mish bana sum yitna wati kut guhay fabrika bax zai gale u diwan gar qadiyabe harrawadir munazzama me tak makanan le taradi makhna mutti zal khanabe wajib ziyu zitanatum hagesa mugad mihra ashawriyach galato harrawadir media service hagesa mugad mihra ashawri kamach bax zami hare u kalahti wakti bem harrawadir munazzama zai mish buna sumachu yitna wati kut le guhay fabrika bax zai gale u diwan gar falama wiginak zalbe zisato ra ibe منظم زو زیگلی و گوز صحیح و کل زوم زنکح مخن زوم گلتو
1: حرم لبیران حلی اسحلمه متخشه میلومم منم نشنا میلومم ای سعام اخا حلومه حرم بادر زیگلی و بی ای تخشو دا خوشی بی میتبنو بحلا مولو عقیسا را دین دام
2: Radim Timatawa, بتاريخ مسؤوليه هل بنبل شريعه بين في نيغرا عاده بين في نيغرا اي جهه بين بالخدا اجي اي حبيب ما حد قلب نشنت
0: ربيرا فابريكا باي تي بي يطرح زهل غوي فابريكا او مش يا شي زل غوي اجلي اواجينيا سمو ازوكو سوم مدينه الاولياء زيتي بازينياو غوي بيتي طرحي كوت مونيوا مطرح زو بجي امتاشلي بجي هاچو زت هي جناتوم امدو
1: يسون بي احد الله يتعاملوا اب ما حيبارهما في عوبات الجمعنا رب ما حيبار ما مانغار تي بس فابر جابينتا ابو ممكن توي يزال كذا
0: قديزو بجهاچو زت حمل يخن امام لكن زتلياي سبباچو كمنظمه جهدي زل خانه بهما يهي چوتم كلكل ينزل خنتبه حر ابادر به خمت تگل زوم تكيكلا ينزل ميو يريسال مسرح حفيان حل زايو اينبه حر ابادر منظمه اخو وقت به ميگل زوم حقي سمحرا الشاوري قاماچ كيكلو اخر بهم حر ابادر منظمه ييزيگل جهدي لايبه ميتك زوم مكانن حقي سمغات بكاچيم كل احزن يزات دير قوتوا واجب مخنا يميش بازلنتم حقي سمهر الشاوري قاماج اتيوكو
2: حربيرا كان سن مسكش كي كان ريزن يعني بيرا ذا خطو زوكا كاش ريزن يعني او في كبرا ما هي كيغل دوكتي اتاي دوك مش حد منا هي اشتام الاشنام ما نسي الرحبه دي زين بقى مسجد قطران هما هي لي كريس مخين بدام كوتاني كوفنو متا والناش حق زنا ويني كيتا هي ناتشورال رايت زنا سوم زنا ولي اي سوم زنا بقى عاد زنا بقى هي بعد سوم بحصا اي قادري الزو حق زنا تاك حقوق زنا انت هي حق انه بدك تخبرني هي حق انه ما تخبرني دغمو ما فرامي البنا اي قشغال حربات متو واجب زاش بي متا وكم زنا زاتو متا كم زنا حق بي دكالينا
0: متني رد سؤال چواري نتبي مرغ قبل استو بو او تاخو ملائكات خيش مخنزو حرري حسن الرئيس اوردين بدري غلطو حرري حسن بي قوت الفاس راسوت بجت امت ابو رينج حكوتوا حلف زايو امتاچ بي زيتونيا كي مالوت يسجلكوت لاقيتا چوت زانيو امين ميري كفلاچوا ابو سام قاماچ لي زي قوتوا مغنتا ايشوت مهري رت مهرا الرزو بين قوت الفاس را دهتن بجت امت زي حسني بو اوت كينكنتي ظاهر بمتغل زوم تبشرا الرزو بترخبو لغزي وخلفزا شو حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدري خلفزا يوحراج بي ناسا اقتصادية وداي حوازي امتحانات زينا ربيو يخنمام حسني زوبو اوت ابو رمان جحزيت فراكيو ميريكا فالاج آمين نتبوا ابو سوام كاماج كوچنت بي مخنزو مغلطو رئيس و تجارة دلاغزيو حق بي ما اقد بي بوردين مكوچ بيوا يتيك اب بيوزال ميريو وقت بي مكفل بي حسني زوني روتوا قانون لا اينت متقدر لزي غرب زيو زيتوا تاو آمين ميريكا فالاجو نيرو سينيا محندساج باي تبيم غلطو ديباي بيم بو اوت بيكارو تبي ميغل إلا أمني كاماج مشا درجة بيتر خبزالو حسني زو اي مروتا چوا سينتانياج تجاروا كتارا مغاداج يكو سوم قانون بيكاج تجاروا كنترو بانديو متوارم لي حكومة ميتك بيزي قاننو داي حواز فسليا جمي لهم روح زيوا حسني زو حكومة سوم بيم مغنطا قربو ممت نيرو سوال گرگابو تيرخبازال ننبازانا بو اوت كياس بنت زايو جيسي اردين بدري ممت نيرو سوالا چو مرگا قبلي كوردر نيروت دلاغا چو موارلي ازو كسوم درسي افيتوا اساسي نيروت اما سلاو ما يقن لي استطاخو مليكا اتخش مخنزوم اقنو قطل فواصرا سوت بجتا متبه حسني زو استبو اوت بي حرات بيلين سدست بقلاو سبينا كوت ميلين بر مسامت لي تبورو اما حرات بيلين سدست بقلاو كويا حمستي ميلين حرات بقلاو حمستي الفي بر مسامت لي زيت فرق زخانسا يم ابو رزو بقلا بي زحتنا زحتن اجي من جحزوم كيكالو مخنزو بيم قطل فواصرا زحتن بجت امت ميريو مشا بيرو بي متكيبل بي مسامت زلخان بي دموم داي حواس كين كين تيو مخلق لي زيت بورا زخانسا اي مروتا چو زماني مون لي بوت مسامت لي توتوم ديجيتال تكنولوجي بي غيرغار مون بي حجي سجيس ميري كفالا چوم كيم سيستم زوفون مي سبليوا امين زيت يو ميري كفالا چ بي يو بور ديزال تتينو تو مناقس لي بي جوت بي يدلغ زالتوم اتيوكو بوت مسامت لي توت حكومه التانوم بوت تاسيس سات موتي المخنزو زت حساسه بو رئيسو حكومه تجاره حالتو موچ مون لي اتخش دلتا بيروكراسيا چوم مسبر ليوا تنتام بيزني زفافتين عبارات مستلي طب مخنزوم كيكلو موزو بروبات سرخبو آمين زيتايو أمريكا فالاچوا يطرحيو قاماچ جمعيوم هم بيل تسباية خلو خزيوم هلوف مونيبه روبات سو تخيطاي ديلاغاش لهم زيك يانيو زالوا على اشبهم حفحفتي ويخل كزالوا محديجا يخون زالنتوهم ملو أمن تزيو مغلط به بو اوت كين كين تزو نجاحوت به يتكامل كتوم عيزو متكوراني به يدلغي كت كلا حسيوم اقربو حسني زو بو اوت بيرو مسؤول جي سياسين عبدالله غرب زيودلهم يتكامل بجت أمت به زي سام تبو اوت حسني زو بي زيت محرو مدرسة چي خلوت كوردر نيروت نزيف مسجمي افيت لوا اساسي نيروت پروجكتيا چو منجح لي لاكي اساس مخنزوم اقنو يي ظاهر زيت النتيجة ميتاقام ميتاق بيم تأسيسا چو تانو تو زماني مونيوا تاكسي عدليانا تو مسبت دلاغا چو مت محر زيوم غلطو بيروزو داي حوازو زاد كيلي كاي ديجي بيزال نيروت خشونا چو زاد خاطة تخون تيبه قطل فاسرا حتان بجتا متبه سدست نوك تحارت بيلين بر ميري مسامت لي ابو را موجبه ظاهر بكيم ديلاغا مبوازوهم زي غلطو مسؤول زو حجيس ابو راو منجح لهم دموم امسينا خادوا حكومة كاماج يكو سوم ميديا كاماج مد كوراني بي يدلغو كوت كلا حسيوم اقربو مويزو بزيت محرا تاو كوت برنامج بهم حسني زو لاكي ديلاغا مسؤولاج آمين زيتا يو ميري كفالا چوا ابو سام كاماجوم ترخبو إنا لله وإنا إليه راجعون حرق زنيا زد قدرو جيسي كمال بدري قالو هي ماتو متبه متلايزيو تغلطا يتاوك عزل كسو حرق زنيا جيسي كمال بدري قالو زخيجو دچيو زيدارو تيتواغي ديرزوم أوربي يكيك لايو سبرن يوا حيا بجيه زنارو نتوهم قريب حرق عجسيو يكيك لالو زد قدرو جيسي كمال بدري قالو زتلیایو درجاچ به بادوا امسیوله دلگین زلایو به زی خادمو وطنی زی خانوسا کاجی به زینارو با وقتی بیم کانادا تورونتو هرری میچوال ایدا فوچلی گرداس مخنبیم آمینت به خادمو بهرزوم ایتیوپیا زی وردو با وقتی بیم ایتیوپیا هلکی کتبه سرادحتاین سوت سراسوت به میگل ایلاو کوتل فی امت السرا وقوت امتاج لي فدرال درجة بي فدرال دموم ديوانگار پريزدانت مخنبهم بازينيا ايتيوپيا لي قدير اتاجوتو آنيو بادوا امسيو مخادم هرزايا ليو جيسي كمال بدري قالو فدرال لاكي ديوانگار پريزدانت بهرلم ايتيوپيا ملحابورد پريزدانت مخنبهم badwa dada malasainat be badwa ummasiule orbe tarikh madlagle faraku Arabadir Media Service Gesi Kamal Badri Musiube Zisame Eula Gehuzniu Kilgalata Garhawazai Siule Ahliwa Asabai Siu Jamilem Sabriwa Imanu Igizmal Harakazinya Malasai Gesi Kamal Badri Kalolem Allahu Su Janna So Mubah Sati Azabim Bari Ilayu Orgizman Zo Igizmal Dua Zo Mianyal زیدگدر خو حرابادر میڈیا سرویس ہے یا سینیا سات

አልጀሊል የሚለውን የአላሁ ስብሓንሁ ወተዓላን ስም የሚያወሳ የሆነ ሰው አሉ፣ የሚደጋግም የሆነ ሰው ኸሽያን የአላሁ ስብሓንሁ ወተዓላን ፍራቻን በቀልቡ ላይ አላህ ያኖርለታል አሉ። የአላህን ፍራቻ በቀልቡ ላይ እንዲያገኘው ያደርገዋል አሉ። ምን ማለት ነው ኹሹዕ ብሎ ማለት? هي استدامة خوف الله يا الله سبحانه وتعالى فراچا بقلباችን ላይ ማምጣት ማለት ነው። استدامة خوف الله تعالى في القلب በልባችን ውስጥ يا اللهን ፍራቻ ማስረጥ يا اللهን ፍራቻ ማምጣት وهذا لم يعطى لكل انسان واحد ይሄ ነገር ደሞ الله ለሁሉም የሰው ልጆች አልሰጠን። يا اللهን ፍራቻ ሁሉም አላገኙት። ከፊሉ ያገኘው የተሰጠው አለ፣ ከፊሉ ከዚህ ፊት በነበረን ድርሶች ላይ እንደጠቀስ ነው ችላ ብሎ አላህንም ይወነጅል አለ ማለት ነው። አልዋሂዱ ሚና ከኛ መካከል አንዳችን ቢያለቅስ ለማን ብሎ ለአላህ ብሎ ቢያለቅስ ሰዋብ አለው፣ አጅር አለው፣ ትልቅ አጅር አለው፣ ትልቅ አጅር። ግን ያለቀሰው ግን ምሳሌ ድንች በልቶ አቃጥሎት ከሆነ ግን አጅር የለውም። فإذن بحديث لي اندمتال منالو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيناني هلت عينو تشكو والوم أسات نقب يوم القيامة آيه قنياتشوم ويمدمو يأسات آيهون ومالوم عندن يو عين باتت تحرس في سبيل الله با الله من قل لي ستتأبك يادرتي هونج انكالفو انتتو ففي سبيل الله لا الله بلو ستتطبق يادرتي هونهش عين نجا الله كاسات يطبقاتها لللو بمطبق لا يادرتين ማለት ነው። ሁለተኛው وعين بكت من خشيه الله كالله فراچا يتنسى الله كالمرني سيال والله فراچا يلقسج ينباچ يونهشن عين الله نجا يطبقاتها لللو تاديا خشوع بقلباችን ላይ እንዲመጣ የሚያግዙ ብዙ ነገራቶች አለ። አንደኛ ቀብርን ማስተዋስ عذابን ማስተዋስ በቀብር ላይ ቅጣት አለ አላህ ለማራቸው ሲቀር አላህ ቃል ማረኝስ ማለት ነገ يوم القيامة ስራይ በሚመጣበት ሰዓት kitabi በሚሰጠኝ ሰዓት ምን ከሚሉት መካከል ነው መሆነው ያንን እያስተዋስን ወደ አላህ መመለስ ሌላም እንደዚሁም ይረዳል። ይሄንን ያላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስም መደጋገም እንደሆነ አሁንም ያላህ ፍራቻ እንዲመጣልኝ ያረጋል። አላህ አላህ አላህ የሚለው ያላህንም ስም መደጋገም እንደሆነ ያኒ የመጀመሪያ ደርሳችን ላይ አው የመጀመሪያ ያላህ ስምን ስናይ እንደጠቀስ ነው። ይሄም ቢሆን ኹሹዕ እንዲኖረን ያደርገናልና ለንደጋግመው ይገባል ማለት ነው። አልጀሊል የሚለው ያላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስም ማ ማዕናሁ ማዕናው ምንድነው የሚለውን ካየን አይል መውሱፉ ቢልጀላሊ ወሪፈዓቲል ቀድሪ አላህ መውሱፍ ነው የሚገለጽ ነው በምን ቢልጀላል አይል ዐዘማ በልቅና የሚገለጽ የሆነ ጌታ ነው። ወሪፈዓቲል ቀድር ቀድሩ ችሎታው አላህ የላቀ የተላቀ የሆነ ነው ማለት ነው። الجليل يميلو بقرآن لي ما ورد في القرآن بقرآن لي التتكسما إنما ورد في معناه بمعنى وقن بترقمو بترقلن يعني بترق قالوا بايمتام بمعنى وقن بقرآن لي متول لنا بسورة الرحمن لي تتكسوا لنا ذو الجلال والإكرام بميل تتكسوا لنا الملسم وكذلك ورد في الحديث بحديث لي من قريه تتكسوا لنا إمام القرطبي سلزج آية بمينا قروب السات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ملون ستاقسو منالو وجه ربك أي ذات ربك مالتنا علو يقيتاكين ذات يعني نقراتو تندال ستأفا الله بيتشاوني كارال مالتنا علو والجلال جلال بلو مالت داقمو أي عظمة الله يا الله لك إنو مالتنا علو وكبريائه واستحقاقه فصفة المدح إيه مقسانو لا الله سبحانه وتعالى مقسانو عندنا علماء من الالو الجليل بلو مالتالو
المتقدس يتترى يهونا نوالو كمن من صفات النقص كقولوا بحرياتك بتك علي جليل هنا يتترى يهونا جيتا نوالو وكل ما كان من صفات المخلوق يفطرتات بحري يهونو نغرات بتك علي فهو نقص في حق الله فطرتات ميجلصو بت بحريات لا الله كونه لا الله سدبنو لا الله كونه لا الله غدولنتن يميملكت نو مالسنا عندان دالو يقالات ممساسل يترغم جن سفي ليونت يالو انزان سايحون انما اكل اندزي نو اللهم اندي نو تبلو يميبالبت هنيتا يلم يلالو الله سبحانه وتعالى اللهنا اطرتو كميغزو بزيو عقيده لاي صنتو كميموتو باريوش مكاكل الله يدرغن علمون معملون تقواون الله يستن انغري بميقتلو بليلا يا الله سمسك من نغنين درس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.